0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، بإذاءة الشمس في هذا الصباح المبارك نحييكم بتحية إسلامية طيبة مباركة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للبشر هدى الإسلام على خمسة
0: أركان مسلمي وبرا على من غياتن تويجي سيجي من جينا خنا من جينا رب العالمين dalise biri marigina mangena khanna funisire mangera mangena khan adama di biri kima mangena khan dalise biri kima dalise nakhaina dunia kui a nakhaina wula khana mara nakhaina tai Amara nakaina yamana gbetema, amara nakaina yema, nakaina kurema, nakai degema, nakai me degema, ala nana adame ki mangera. Umbara lana ala rawotanga keringi tulumatie, ala kerena rawonyi, ala fri ande muna, kwa suno rakuye ba. Dunia no aga fole ha dunia no aga tagi ha dunia ra nyom malona kha ala kha manga ya kirina ra subhanahu wa ta'ala afriyan de muna na dangi khambi umbaraki sinu ne me makhandi na nyom me be sallallahu alayhi wa sallam na nyom me na khal na samba ko ma aga won na min dimi aga won ti kira kho ma kira na khanna kira fi khaira kisinu neme na be anu aghadim baye anu awalibore ha fadhouna ha aligiamati malohona khay utanga kirinye ne tul mati radio soleil ratu gesege umalang khane be umang baranara lang Unkafa masayin demasin wumburu be. Unkafa wumburu rasi. Unkafa ma wanyi wumburu rakulun feira. Unna kai kulun sama nuntu gali. A'a kana mara wanyi amuna kan kulun. Alla kana loni fintan wutama. Radio Soleil tulumatie. Toge sege yiyu meloke ge sege binye. Mubara woke bu muslimi ya dine khebira. Unge kambi ala tantude. Unge kambi ya kakera kama kankutira. Mubara muslimi ya khebira siga wobiri ma. Kelifera kona lagine bade be. Lagine tunkuna ni biri. Anunga mara lagine farima. Nakai muka emission na mefei gesege. Emission na kamfindiri islamikra. Nakalama wonka wonka buru fundigbu. Mubara wu khebu. Salamu aliku khebuida. Khebuina kanna khebu ifisa mantira. Dunia be ha aligiyama tutima loko na khe. Khebuina kanna muslimi diye tagi. Mubara masin wube. Assalamu alaikum. ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله أوقاتكم في كل مكان وفي خير وفي كل خير وعافية ونونغا كرينارا ونونغان دارك نار الله النبي ومنار الله يشينغي غموي كيبي كنا وندرك نار الله النبي وقت وياخيرا ونو خاخلي في ومبورو ما ونانغا كرينارا وخاخراندي وخادي وبوري نغم فيندخي إمام محمد كمارارا برومي إمام نام فيندينارا موسك رحمة يامين خانا سما بوسيا نغا كريم مسلمي تو مبارا موين ففين خاما أقول مفف بيري وغتي ناما فندنا Alo afala wakati na ana kana dengi, muna fanyi gbete muna ana, eka sa afala wakati ndi. Afende fana ana, wakati yoma atama, eta mfala manelere bini ala kumiki eka nuratu ara. Awato tang, wuna periodu naka iki, wuna wakati naka mkwi, wuna donkini sali ka preparation ne. Donc il sali kike ayi khifu tel fera landi na handangi ha do fera kha ala satin ha talate na kamfa ma ha arabe donc yina kike khifu singe umfa ma wayande na namma gito gesege kha allah taala satin Uga tulumatis fanyi sabwila. Musena anara ala wuna masengi kia nake. Uungwe yemma. Fe doko firin kanamara fe doko sakan nama. Jidon kinyi kike gafe kui. Ayiki fu singe gafe kui. Asinge na nakana. Yi afalafera. Fisamante anakana. Nyanaki. Yi takbira tu kui. Afalafera ina me atakbir. Fisamantea na ghanna kui. Yi sungari yi donki kike khifu kui. Nada ngikambi anu yi donki kike khifu loke. Nana ki uon salima loko na kai. Uonwa yemfe nana matu. Nga kiri muslimi. Kona fedo kwa ina nabe. Na kwa malangi. Gido nkinyi kui. Ayi khifu kui. Na muna na fedo kwa muna. Kikeyo khifu kui. Asinge na anakana. Wala mawonga umbore. Uma program. Umfama wayande. Fedo kwa suli nama. Na fedo kwa suli. Asinge na anakana, afalafira atakbir wa maanahu. Anu afalafira al-ashru min zilhiza. Anu afalafira fadlu takbir fi ashru zilhija. Anu afalafira siyakh takbir fi ashru zilhija. Adongena na khanna fadl al-amal fi ashr zilhijja umfama wayande na fedo rasuli na ma wama programu nanna kitu kha ala satin wotan tulumatie kha wama wongai donkinyi kike wonga akhifu barayi soto wotulumati bera wonna gham falafe womboro be Wunkara me, wumanka fahamu. Yifedoko suli nageya. Yidonkinyi kike khifu kui. Yidonkinyi kike akhifu singe kui. Barima khifu saganana kike keren kui. Wunwayemfe donkinyi kike khifu singe na mafira. Na mafira, fisamantea, heri. Anu alaka ya fantea. Nakana idon ki kike khifu kui. Haki sakangbete safari. سنتكلم عنه الآن إن شاء الله ونفهم ويندي ننما ألا ونا تجلى باكيانا غي ونغا وما كون كي دغو يما ونغا لا لا بافولو أشينجي معنى التكبير يا الله أكبر أفساري منسرة بل ما ونا يكي كيخيفو سينجي نغايا الله أكبر نلا ما غفلا الله أكبر ويني نلا ما غفلا مسما بيكوسي ومفاما ني نام فساري دي ومبورو بي أفريان دي دون كي كيخيفو لغي أسغيان دي في سمانتيانا غنى مخينا غنى فلا الله أكبر جدون كي كي كي كي فو كي أنو أفلا فيرا أناني يندي جي الله أكبر فلا مدي الله أكبر أفلا مدي جدون كي كي كي كي فو را أسولي يندي في سمانتيانا غنى والربامي بي والكي بي نغي بلا والفاين دي ربا يدون كي كي كي كي فوكي أكوشي أيها المستمعون وطن نغي تلبر ماتي مهوريكي فاسنجينا نغنى إينا من الله أكبر بل هو مبير نتن فلما ونا فلما ومسالي كي ونا فلما وغتين دي ونا فلما وماما لاني من تنا وانتا فلما كي الله أكبر منصف فلاخي أرى أفسارينا منصرا ومنا وما بروغرام سينجينا نانانا الله أكبر فساري منصرا نغي إينا من الله أكبر أشي نارا ويني نارا من ألفاظ الذكر على خلي فلافي نارا على خلي ما خان كتب بلبلن دنانا الله أكبر ومراتو ونقبل نقبل بدون درونت دي الله أكبر نغيا وما سالي وما لا سالي سولي نغان سالي مايكي يا الله أكبر أفلا في يرندنا وما سالي كوي قوم الله أكبر فلا مني هل ونا وما سي ما يا بيري مكاني سالي كوي على متيما على مو ما سالي تونغوما موسينا نرى برما na Allahu akbar ana farlaya kui saliha wa masali mabiri mfafe na anam faladei kumbira ha won tulmati na gele tulmati radio soleira yi gesege ya kosi wa mafala sal suli kui ya Allahu akbar na haya afalamma ne a Allahu akbar atakbiratul ihram ya takbiratul ihram na haya afalama wa masali minde khima afala esali mutunguma musa na afala afalama minde wombara fa wombara sali yesuhu na sali yesuhu idange khambi wombara fa wombara so womaya mira kalmara wombara womata pidie tala wonwa ma wonga womasuba kasali kalmara wonga womasali fana sali kalmara wonga womala kansara sali kalmara wonga وما في تري سالي غنا مارا ونقاو ما سغف سالي ومبارتي ومبارا فلا سالي ركلي الله أكبر الله أكبر إبراتو ديبار ننكي سالي كوي سندي ومنفا ومنسو سالي كوي ميغا سالي غركلي وما سالي غتونغو فاو نافلا سندي الله أكبر الله أكبر سمبايا فري أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نغا كيري وما يسالي دكلي كوي ونو ماما سي فلوغ نغما ونغي آلك بو iyo wonana falak na ki depart hasan baya firin Allahu akbar alagbo kana mara ala nangbo wona fala Allahu akbar ala nangbo hasan baya firin woman fa falatan alabe mugubara la itang alara mugubara denkeni ama abatu se yomuna mugumange na kambatu mafoitang ala alo mugutula khara muguman la khara teku denkeni afari ana myomme Muhammad ala khaira nara wumfa fala wumasali kui hayya ala sala won kai salide sali won ga won sageni suhu hayya ala alfala won kai salide kana mara won kai won sageni suhu nanara ga kire muslimi arabu hui falafe kana mara akharayi rabafe lettre na genana na 28 lettre ina nande keren kirna mama saraburira fasari na masarama alo misalira wonna fala ya kosi salira kele na re salira kelima ya fala mane hayya ala alfallahi hayya ala alfallahi wonna fala naki won masali kui ka won sa fasari so so kui won mu afalahi akenya khama wonna fala arabu ina me alfalahu kalamara ina me arabuira e falama alfallahu nananaki alo emena ina fala miribe ina cultivateur mirina kan khesama khesa arabu nanama a alfallahu donc ina fala arabu hi ina hayya ala alfallahi nananaki soso hi awon khai khema Wonkai khema wonkai walide anu nakamu falakhe meni ina me arabuira ibara falahaya alal falahi falahi anu falahi akere mara meni tang ina fala wonkai haya alal falahi nanaki wona womboro khilife geni namma geni geni wongai geni sukude nana ki wongai ya mira hayya ala salati wongai salide hayya ala falahi wongai geni sukude qad qamati salatu nana naki sali bararakeli qad qamati salatu nafam falamane hafirin sali bararakeli wonafolo allahu akbar na gamma sambayafirin Wamara yomma na Allahu akbar namma Allahu akbar ala nambu Allahu akbar ala nambu la ilaha illa Allah batu se gbeta muna dunia wumba twira ba masena gambe fona ala kirin wonna kelmani ya Allahu akbar tiden de namma ya wumasali mutongoma wonge gambe salira kelidi e falagbansa Alhamdulillah rabbil alamin ifatiya kharam folo esalimu tunguma foyi allahu akbar man ghafala ige khambi salira kelidi foyi khafala ibal ghafri nyite e fala alabe ina ala balam bel ghafri nyetu sese ma kuinan ananara ara tongu mikhima amikhimu salima kaifa naiga sal farla sal sulinan tankui salina ganna tekura Miki mara ba masende suhu iyi. Alo tesebia. Isalima tesebia suhu iyi. Kana mara isalima sende nde suhu iyi da ade. Isalima tesebia suhu iyi. Kana mara isalima sende nde suhu iyi da ade. E ine tambiri nsama bohi ine.

وبصير النفس بكل من قبل يقب الحبس وللكتابة متكلم الجسد وليدي ولي فؤادي جسد زئلي دائم بلا معاني بمهنه.